داغستاني من كتابي دوام. لنوسيني رسول حمزة توف. ورگراني بو كردي دكتور عزيز كرتي. خواندنوي ياسين قادر برزنجي باو.

0: خوشیستانی شاشه جوانکی خاک تیوی لا هر که که بین جوانترین سلاوتان لبید خوشحالین امروش لا اوقه کنوی برنامه ملوان که هاتی نولای اوی خوشویست لا پارزگه اکی تری کردستان امرو لا پارزگه حلب جن بگمان برنامه ملوان که لهر شوینک خانم کربکات و خزمت که برنامه ملوان که جلوه یا بای امرو خاتو کوستان اکرم للامان میوانو باز لا ازمونی خوی لپالو تا باز لا یادواری منالی خوی من بوده که خاتو کوستان سلاو دوید
1: سلاو لعوش سپاس بو ام بسر کردنوی بخیر بین سر چاو بو شعر جوانکی حلب جا
0: زور سپاس دکم ما شاء الله جلکان زور جوانه
1: ما شاء الله خود ما شاء الله خود جوانی سپاس
0: گرینگی بجلی کردید؟
1: به تأکید زوریش حزم لیتی
0: باشه با دوامی روزانه بکارینی یعنی او تنها مناسبه کنه
1: با دوام نخیر لبروی من لسروکاتی زن که حالا بجا دوام کم ایستا بلام هر مناسبه یک هبید هر بونه یک هبید پیم خوشه بلام لجیانی روزانی اسایی ما زور جربه بی مناسبش با سردانی مالان یعنی با میوانداری که تک میوان یک دیه لباتی خود بگاری جلی کردی لبرکم زورم حزلیت با تأکید
0: باشه با کلوانا کتابی دیار حزد لجل رسانا کانی شوانیا
1: با تأکید خوشه با تأکید یعنی یکی کل مورکی رسانی باو با پیران من او مثلا ننک من پورا کار من یعنی کاتی که ادبین ام بینید یعنی بمشه وی بو یعنی بدای مل لبری آن ابو همو ایشو کاری که جیانی روزانی خوش یعنی پیو کردو همو شد راحت نه
0: راستا زور باشه خاطی کوستان حزم کل لازاری خوتو باسی پینی ما هاتن تا چی گرکی و لتمانی چند سالی ولم گرکی آبوی
1: بله سپاس بو ام بسر کردنوی براسی یادواری کاتی که باسی یادواری منالی تکید ادبات و بسر دمکی منالی همو او جیانت که گزارت کردو و کشتریت یک بمیش کتایت ام گرکش که استعمال لیا و سامین اتوانم بلا ام گرکی که جیانی منالی لیره ابو من لا سی سرطایی و حتاکم اتوان بلم تا دوی ناون دی لیرا بوین اوش قناغه که قناغه منالیه اروی تا بردرگاو اروی بو خوندنگاو لگل هاوره کان تا برکوتنکی زور باشد هبوا او ساوکو ایسن نبو منالان هموی لما علاو بیتو خریکی آیپاتو ام انترنت تکنولوجیا که بشوی که ایسا براسی میشکی منالی داگیر کردوا امو بو خو من که لخوندنگا احاتی نو خواه خواه من بو کت من هبی پچین بردرگا جماری اگ هاوره خوشویستم هبو براسی سی الیرا لبدرگا پت پتیان مانکر هلوکیان مانکر هلماتیان مانکر توب قارر مانکر اچون با مالی یک تری احاتین
0: و مالا باجی
1: با دلنیای و مالا باجی نمانکر ایسا لیو که احاتین سرکوتین بدا خواه ایسا یعنی امگرک با هوی فراوان بونی شارا و با هوی اوی که ایسا امگرک بشوی که زیادر بو بشونی که بازرگانی بلا مهر بو یادوری لحزری تاککانا کلیرا جیاون براسی لبیر ناچه یعنی ام کلانه نه هر هموی اتوانم بلیم چاو شرکه من کردو لکلانی ام دیو روشتونی لکلانی او دیو هاتونه توا او خزانانی کلی رجبون همو بکو خزانی خو من سیر مانه کرد جاری و های کبروش تینا اگل نیو روش لیونان من پخوارده یعنی مالا و هیچ گرفته کی نبو امانو لما مالی فلان کسین یا اما چی منه کی گوره مانه بو بو خود زانی او خانو هموی شرقی بو حوشه کی گوره ها بو توالت و حمام لپیش ها بو دو سی جود لسر ها بو چی منه کی گوره من ها بو زور جر مالا باجینه من لما مالی اما اکی یا لبدرگای مالا و اما کرد اما انا براسي همو يا دوريه كي زور اسما
0: اسم في وندي كومولاتي ما بي كيسان
1: خان بدا خو يعني اسو في وندي كولم كومولاتي انا ما وبلام او هاوري انا كلو سردمي من علي ابون اتوانم بلم يعني تارا ديك في ونديك مان هي زور جار كو ابينوا يكتري ابينين اجت شي هني كان لسليمانين وهنيك مان ليرين بلام كاتك داني شين بالتاكيد بالتاكيد كي يكتري ابينين يكي لقسا كان مان بيروري كاتي او فتره یک منال بوینو که چون به ساده و ساکاری و سانایی بخو من یاری من اکردو به به هیچ گرفت یک
0: دکره بلم منالی که چون بوید؟
1: ولی من بخو منالی که بزیو بو یعنی اتوانم بلم لخیزانه که منایی که کم لو منالانی که توزیک حزم به سرکشی اکرد
0: باشه
1: مثلا اگر بیان و تایا بمو تایا روم درو بیان و تایا مرو ابوای هر بروشت مایه يعني أو أي شكل جورة سركشة كان أتوانا بلهم هتاكو إستج بزور شتيما ما وتوه بونمونا بمعنى وانا معنوي استا اما لروجلاتي نا وراسا لكوملاك في لكوملغاكا اجين تارا ديك اتوانا بلهم جنان توشي شنا هاكي شو غرفتو مشاكل ابنوا هيك قوم الواني ك هميشه بيستوما داكو كي لما في جنان كم هميشه بيستوما مثلا او بربستانه تي بارين ك ابن ريغر لجياني روجانا ما او هيك الواني ك اتوانا بلهم من كسي كي بزيو بوم وسركش بوم لا جياني روجانا ما
0: باشا لم قركيا تشتيك زور زور لخيال تماوي بس راتي كي خوش بوم باس بي
1: بس راتي خوش
0: شلقم دراو سياو بيان يعني لقل غفي وقيان لقل خيزانا
1: كتا اوسا بابتك هبو من اعلان اهاتن جرس يعني ايالة درقاي مالان ورايانا
0: بيانا كير اوت كردو اكيز
1: باشا من كردو ما بلام مثلا بلين مالي ايما ايما بيانش خوشكو برايك بوين
0: باشا
1: بيانش خوشكو برايك بوين كاتك كجرز أدرال مال ما إنه ران أكرت كأهاتين كباوكم أروش أي كتو ككزنابو ترابو أوني ويزاني مثلا كوري جنجو بو كتكان هاتون أو خوش بو مثلا أو باوكم ترابو أو أخسيكي أكرت بدل يا إما خوش معن هاد لقل أو شن هاوري ما هابوين جاري وهابو أشوين بونو منا بينشج هاوري بون أشوين جرس مع المالي يكيك لهاوري كان يعني كتي أو مالش مع لقل أبو جرس مع لدرجين مالي خواني أو رامانا كرت يعني أما أتوانا بليم هر وكو كاريك بو لو تمنا لو كاتاني إما يا باوبو يعني من الان اويا كنت كربايا وتشكج بوايا انجالي رئي مهاور كان من جوازين ابو مثلا كربيت يا اخو كجبيت يعني همو قران وكشاني قرق بيك وكا بيك ياري معنا كرد بيك و هل وكان معنا كسو هل وكان يك لا ياري قران كان توب قارن مثلا بت بتين فرق نبو هر هم جوازين ابو بيك وقران وكشكان همو ياري كان معنا كرد
0: باشا من الاني اس زيادت بتكنولوجيا وسرقالن كام يعني في بعض ما ميك جاران وسردمي إيه وكمن الله هات الدرو ياري أكل يعني مسردمي اسم من الله جورة ويو أيبادك موبايلك بدأ استوى
1: أزاين شونا همو هنيك يعني كان رهندك هي أو كاتي إما أم سوشيال ميديا بمشي وي استنبو أتوانم بلم أو طاقي كي باشتري في أي عيد لبرويتو همو يعني همو جسد لقلي أجولا مثلا أروش تدروا أروش تا جويكي كوا أروش تا فضائكي كوا قال هاوري كانت يعني شن بركوتنيك هبو مثلا جاري وهبو لواني شرش ما بكر دايو ليك تريش ما بايو دواي ساعاتك بيك واشت ابو بلام است توركم ملايا كان توركم ملايا كان شو سوشيال ميديا اقد بيتو بشويكي ارياني بكار بيت وبشي اول شي تابد من البروات دروا بلام بدا خو است جيان وهاي لي هاتوا هيج دايكو باو كيف متماني اويني من على كي بنيره تبردرقا يعني كي شو غرفتا كان لوايا او كاتك كي شو غرفت نبو من يشتبكوا أما جنب يا إما قرآن وكتاني جرق بيك وياري ما نكت يعني هجبر كوتني كي نرياني نبوة كبيت جرفت لبين معنا يا أخو هس ما كربي مرة كذي برام بر ما نكرة بلام بدأ خو إستا بارودو خك بشي ويك أتوانا بلام تيك شوا يعني متمانا ما ولا بيني دايكو باوكا ك من على كان يا بني رت دروا يا بو نمونه يا ما اوصا روشتين مثلا مالي بورو خالمان بشو اماينوا يعني زور زور تاني وشو بيك ولا قال بور زاكان معنا لا قال خالو زاكان معنا لجير يك جي قال لجير يك بتانيا يا ري معنا تر بلان بدا خو اس او بدينا كينات واني اوش بهي همو او قران كاريا كتو برو لنا كاوي كبسر كمال جاي كرديا هاو كانت وان رابشوي كي ارياني ور بجيريت وما لين لقلا بكريت بداخل أول كوتاني اللي بوت وقينا بدلني عيا ومن وكو خم جانا رابر دوك زور سادة وساكارو سانا بو خوش تريش بو
0: بعشا كريستان خان بداخل أو كارساتي كبسر فارس جه الله جاه وشان زيسيا خوتو خان وادا كد لي ربون
1: بلا بداخل وانا بلم أول كي كل روج ميجو نهامت يكاني جياني من بتايبتي شكي من بخم لتاواني شانزي سينو سو هشتا و هشت لنا و هلا بجيابوم يعني صح. همو تاوانا كم بچاي خوم بيني يعني دوائي اوكا روشتين قندي عبابي ليكا زيدي باو با بيران مانا نما تواني ده هلا بجاب بميني نوا دوائي او روشتين بو ايران براسي امانا هر هموي جرانوي زور استما يعني اگر كسك خوي لواقع كان نبيت زور استما برام بركت دست هست بو ناخي او كسبك كلنا او تراجيديا بوا كاو تاوانا قبر در حق با شاري هلب شكرا و لماوي چند كاجميري كا زياد ل 5000 كاس شهيد
0: بي
1: او هم كسبب بيني ببرشاي خوتو كغازي كيميائيا بس بيار جنراوا يعني ام شاركت اي بيني اسمانه كي جقل تمو بخار وفرميسكي دايكانو باوكانو منالان هيك كو بدينه
0: اكرتي تشيلو كيكي لخياله هيك تاستا
1: بدلني ايوه من نيك لو تشيلو كاني اتوان بلم لهمو شافي قلت مثلا ما انا باسي اكم تشوكي اتوان بلم كاري غريكي زور خرابي لسرم هيا زور جال جياني روجانما ببي اوي مثلا بيري يعني شانزي سيب كما ياخو او روجا كاتك اروم لناف سيارام ياخو لما لو كايشي اكم يعني وكو بريسكي جد بمشك ما اما بيانج روج لغوندي عبابي ليبوين دواي اويكا هلا بججياني تيانا بو بوهي اويكا او مواد كيميائي نرجن رابو خاكا كي بيس كردبو خواردني بيس كردبو لري سياري ايران وكبيانا وزيلي عسكري بازدار روشتين بو ايران انجا اما لغوندي انا بو درشون بو هورامان كلاوه روشتين بو ايران جادك اول ترمتيا كوتبو طبعا ما تشوار روش بينج روش بو اما شانزي سيبو اما تقريبا بستويكي مانغو يعني لهلا بجدد شون او همو لاشانه همو

ويعذر لكن أي رفيقان أي رفيقان ما كان من عم ما كان من بدر من جنم أما جنة جاونا جنة جاونا.

شي رشما يا وضمان لها وراد وين يا جمال اي او خيان دنا اسكو باباي باوشين سر كل ميالي بربو الاخوان يندن اسكو باباي باوشين سر كل ميالي بربو الاخوان

داغستاني من كتابي دوام لنوسيني رسول حمزة توف ورگراني بو كردي دكتور عزيز قرتي خواندنوي ياسين قادر برزنجي باو